قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: Thy, and so of old, Marintiho erafabos entef areheron, Kempai eho es oafai, Nemni eho otiron teben anch, Chen herin in evene japi pandokarator, Evshais ben noti.
1: Brosa fixosti.
2: Kiriele.
0: Noti pi pandokrato refiotem ben chais o ben noti o pensatieri sos bi echerestos ten chebe motentos katahobni venem esvehobni venem chenobni ven لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: أطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي من أم الصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان،

والكليروس والشعب الضعف يكونوا حلالين. فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الأسلاف والإثنى عشر رسول النظم الإنجيل مرقس رسول تاروشي البطريرك القديس ساويرس معلم ناسكوس قديس أسناس رسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة وقديس يوحنا زابير. فم قديس غرغوريوس قديس كيريوس قديس باسيليوس أفواه 318 المجتمعين في نيقيا و150 في القسطنطينية والمائتين بأفسس. فما أبينا طوبى والمكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم أمبراطور ديستيني. فما حقرة المبارك مملوء مجدا اسمك القدوس.

0: سادس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاؤس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع جميع القديسين الذين في أخائية، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي عزانا في كل ضيقتنا لنستطيع نحن أيضا أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي عزانا الله بها، لأنه كما تكسر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فإن تعزت قلوبنا فلأجل تعزيتكم العاملة في احتمال هذه الآلام نفسها التي نتألم بها نحن أيضا. رجاؤنا ثابت فيكم، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإني لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الضيق الذي أصابنا في أسيا، لأنهم ثقلوا علينا بإفراط زائد فوق طاقتنا حتى أيسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا وحدنا، بل على الله الذي يقيم الأموات، هذا الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجينا الذي لنا رجاء فيه إنه سيخلصنا أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا شركاء عاملون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدي شكر لأجلنا من وجوه كثيرة على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا ها هو وهذا شهادة ضميرنا إننا في نقاوة وحق الله، لا في تعليم جسدي بل في نعمة الله سعينا في العالم، ولا سيما عندكم، فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤونه وتعرفونه، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا بعض المعرفة، إننا فخركم كما أنتم أيضا فخرنا في يوم ربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكس لكم فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. لأجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من ولد من الله لا يفعل الخطيئة لأن نسله ثابت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون، وأولاد إبليس. وكل من لا يفعل البر فليس هو من الله، وكذا من لا يحب أخاه، لأن هذا هو الوعد الذي سمعتموه من البدء أن تحبوا بعضكم بعضا. ليس مثل قايين الذي كان من الشرير وقتل أخاه، ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت برة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم وشهوته يزول، أما الذي يصنع مشيئة الرب فيثبت للأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فضلا من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان بيافا امرأة تلميذة اسمها طبيصة التي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام إنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية، وإذ كانت لدى قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء وصعدوه إلى الموضع العلية فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن، بينما كانت معهن غزالة. فأخرجهما بطرس جميعا خارجا وجسى على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجسد وقال يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جالست فنولها يده وأقامها ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهما حية. فزع هذا الأمر في يافا كلها، وأمن كثيرون بالرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: اليوم الرابع والعشرون من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده علينا وعليكم، ونحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبي وأخوتي أمين، في مثل هذا اليوم استشهد القديس كودراتوس أحد 70 رسولا. ولد هذا القديس بمدينة أثينا، وكان من أعظم علمائها وفلاسفتها، فآمن بالسيد المسيح فعينه الرب من ضمن 70 رسولا. ولما نال نعمة الروح القدس المعد في يوم 50 انطلق وبشر بالإنجيل في بلاد كثيرة، فأنار أهلها بالإيمان ثم عمدهم. أخيرا عاد إلى مسقط رأسه أثينا وطفق يعلم فيها، فقبضوا عليه وعذبوه بأنواع كثيرة ثم طرحوه في النار، فنال إكليل الشهادة. فيه أيضا من سنة 107 للشهداء سنة 391 ميلادية تنيح القديس غريغوريوس النزيانزي الناطق بالإلهيات، وهو ابن غريغوريوس أسقف نزيانز. ولد هذا القديس سنة 328 ميلادية في بلدة إريانزو من أعمال نزيانز، ولما بلغ سن الشباب أرسله والده إلى مدارس قيثارية الكبادوك ثم إلى الأسكندرية ثم إلى أثينا، فتعلم المنطق والشعر والفصاحة والفلسفة والعلوم اللاهوتية، وقد أمضى في ذلك 12 سنة. صادق خلالها القديس باسيليوس الكبير، واتفق كلاهما على حياة التكريس. رجع غريغوريوس إلى وطنه وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية لأنه كان قد بلغ سن الشيخوخة، فرسمه أبوه قصا سنة 361 ميلادية. ولما ارتقى القديس باسيليوس إلى رئاسة الكهنوت في قيصرية الكبادوك، رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على زاسيمة سنة 372، لكنه لم يدخل الإباروشية لأنها كانت موضع نزاع بين القديس باسيليوس والأسقف أنتيموس، ومنعه جنود الإمبراطور فالنس الأريوسي من دخولها. ثم عاد إلى نزيانز ليساعد أباه في أعمال الأسقفية، وبعد نياحة والده سنة 374 مضى إلى دير منفردا به للعبادة والتأمل مدة 5 سنوات، ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 379 ميلادية تحت إلحاح شعبها الأرثوذكسي الذي أتعبه الأريوسيون بتعاليمهم الفاسدة. وهناك رد كثيرين من الأريوسيين إلى الإيمان المستقيم، وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركا على القسطنطينية. ولكن لما اجتمع المجمع المسكوني الثاني عام 381 بحث المجتمعون هذا الأمر، فاعترض الوفد المصري على هذا بسبب أنه سبق رسامته على إباروشية أخرى، فترك القسطنطينية بعد أن ودع الأساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغاية وذهب إلى نزيانز ليقاوم بدعة أبوليناريوس، وبعدها انفرد في أريانز مع بعض النساك حيث ألف رسائل عديدة ضد الأريوسية وغيرها من الهرطقات. أخيرا رقد في الرب، وتلقبه الكنيسة بالثيولوجوس أي الناطق بالإلهيات بسبب عظاته اللاهوتية العميقة، كما أنه ينسب إليه القداس الغريغوري المعروف. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيح القديس غريغوريوس الراهب، هذا كان من بلاد الصعيد، ولد من أبوين مسيحيين من ذوي الثروة، فأدباه بكل أدب وعلمه علوم الفصاحة والطب، ثم ثقفاه في علوم الكنيسة. بعد ذلك قدماه للأب الأسقف الأنبا إسحاق أسقف الإباروشية، فرسمه شماسا، ومنذ حداثته كان يميل إلى الوحدة، لذلك كان يداوم على ديارة القديس الأنبا بخوميوس أب الشركة. وبعد قليل ترهب عند القديس بخوميوس وسار في طريق الفضيلة شوطا بعيدا لمدة 13 سنة، وبعد ذلك جاء القديس مكاريوس السكندري لزيارة الأديرة البخومية، وعند رجوعه طلب منه الراهب غريغوريوس أن يمضي معه إلى جبل القلالي، فمكث هناك 2 سنين، وبعد ذلك استأذن من القديس مكاريوس وحفر لنفسه مغارة في الجبل مكث فيها 7 سنين، وكان يزور القديس مكاريوس 2 مرات في السنة في عيدي الميلاد والقيامة. ولما أكمل جهاده الحسن أعلمه ملاك الرب بانتقاله بعد 3 أيام، فدعا شيوخ البرية وودعهم وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين وسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا قدم مالك الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا

بنوت بنستير بنور وتيرين يسوس بخريستوس بشيري مفنوت يتونق بيقو نفسا إني بوفا بنوت بيشانيني.

داود النبي والملك بركات علينا آمين. الرب عز لشعبه وهو مؤازر خلاص مسيحه. خلص شعبك بارك ميراثك ارعاه.

0: لويا
1: مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

وسأله واحد من الفريسين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريس اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريس أخذت قارورة طيب وقفت عند قدميه من ورائه باكيتان، وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما

فقال قل أيها المعلم. فأجاب يسوع وقال له كان لمدين مديونان كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما فمن منهما

بحكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعرها، أنت لم تقبل فمي، وأما هذه فمنذ دخلت بيتك

من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، فقال

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اليوم يوافق ذكرى الاربعين للمرحوم رأفت رسمي والذكرى السنويه للمرحوم فضلي جيد، تامر شنودة، شريف جورج، مكرم فهمي، منصور فريد، فهمي اسحاق، بخيت بخيت، وتهاني فكري. ربنا ينيح نفوسهم اجمعين في فردوس النعيم. احنا النهارده في قراءات هذا اليوم حابب احط قصاد حضراتكم ايتين، ايه سمعناها في الكاثوليكون وايه سمعناها في انجيل باكر. ده مدخل بس للعظه. بدايه الكاثوليكون بيقول: لاجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. وفي انجيل باكر المراه الكنعانيه صرخت للسيد المسيح وقالت له: ارحمني يا ربي يا ابن داود، ابنتي معذبة إذ بها شيطان. حقيقة أن مرض البشرية الأساسي اللي حطم البشرية هو الخطية. خدع الشيطان أبونا آدم وأمنا حواء، وإحنا لأننا كنا في صلبهم وخرجنا منهم، فبقت البشرية كلها محطمة بسبب الخطية. استعبدت الخطية ومعها الموت البشرية. وعشان كده الكنيسة في الحد الرابع من شهر توت حكت لنا أو سمعتنا في قراءات هذا اليوم 5 معجزات سمعناهم في إنجيل عشية وباكر والقداس، وسمعنا الخمسة في الإبراكسيس. عندنا معجزتين موت أو يعني إقامة من بين الأموات، قصة طبيصة سمعناها في الإبراكسيس، وفي إنجيل العشية إقامة ابنة ييروس. وسمعنا 3 معجزات مستعصية: شفاء المرأة نازفة الدم، والمرأة الكنعانية شفاء بنتها، وآخر واحدة في القداس المرأة اللي كانت عايشة في الخطية ساكبة الطيب. ده 5 أحوال للبشرية أو 4 أحوال للبشرية نتجوا عن فعل الخطية والموت وخداع الشياطين لينا. تملك الموت علينا، المرض الروحي أصبح مرض مستعصي في النفس البشرية، وبقى الإنسان الخاطي دايما مطرود من قدام البشر. لكن ظهر ابن الله لكي يغلب او لكي ينقض اعمال ابليس. وبولس الرسول بيفرحنا بيقول لنا: الذي نجانا من موت مثل هذا. احنا مدعوين لخلاص عظيم باسم ربنا يسوع المسيح. مدعوين ان احنا كل واحد فينا يترك الخطايا اللي ممكن يكون الشيطان زرع بذرتها في قلب اي حد فينا. الشيطان اعماله خبيثة وردية، وممكن يكون اي واحد فينا انخدع باي فكرة شيطانية. يعني في تحليل، انا لسه كاهن جديد يعني، فلما حبتنا نحفظ التحاليل اللي بنقولها لقينا ان الشيطان بيطرح فكرة معقولة، بيقولك انزع عنا كل معقولاته الشريرة. الشيطان لما بيجي يخدع الانسان بيديله فكرة منطقية. مين قال ان الشيطان بيقول لنا افكار مش منطقية؟ كل افكار الشياطين اللي بيخدعوا بيها البشر بيقدموا لهم معاها المنطق والحجة، عشان كل واحد يبرر لنفسه بعد الشر الانحراف والبعد عن ربنا. لكن نشكر ربنا ان هو دعانا للخلاص وفتح لنا الكنيسة، عشان كل واحد حتى لو الشيطان خدعه يقدر يتقدم مرة اخرى. جمال كلمة التوبة في الكنيسة اعمق من اي كلمة توبة عند اي حد تاني، لان كلمة التوبة
عند في الفكر العادي الفكر البشري لو سألنا أي حد في العالم نقول له يعني إيه توبة؟ يقول لك يعني أنا أبعد عن الشر أو أوقف عمل الشر. صح؟ دي مرحلة مهمة من عمل التوبة أو من مراحل التوبة، إن أنا أقول للخطية كفاية كده، لازم أوقف، لازم أوقف، لأن كل مرة أنا بأقترب من الخطية بتلوث فكري وروحي ونفسي ويخلي الإنسان متلخبط وفي حالة رضية. فلازم أبعد عن مصادر الشر ومجلس الشر وأفكار الشر وكل حاجة شريرة، لأن أنا كل مجرد أن أنا أبعد عن هذه الأمور الشريرة تساعدني على هدوء نفسي وهدوء حواسي فأقدر أقدم توبة. لكن التوبة ليها معنى أعمق في الفكر المسيحي. ليه؟ لأن هي عمل الروح القدس في الإنسان. إحنا لا نؤمن أن التوبة ده مجرد عمل بشري إحنا بنعمله خلاص، لأن إحنا لو إحنا مسؤولين عن توبتنا 100% بصراحة كلنا كنا ضعنا، لأن مع الخطية الإنسان بيبقى مسلوب الإرادة وضعيف أنه يقدر يقاوم. لكن التوبة هي عمل الروح القدس في الإنسان. الله يعمل والإنسان يجاهد، الروح القدس يبكت والإنسان يسمع، ومن له أذنان للسمع فليسمع، ويبتدي الإنسان يتحرك. عشان كده نحن نربط ما بين سر التوبة أو بنربط ما بين التوبة والاعتراف. إحنا ما نقدرش نفصل التوبة عن حياة عن سر الاعتراف. ليه؟ لأن الاتنين ضروريين عشان الخطية تنمحي أثرها من القلب. في جملة قالها الشيخ الروحاني، قال طوباكي أيتها التوبة التي تجعل الزناة بتوليين. كلمة دي كل مرة الواحد بيراجعها بيقف قدامها حيران. إزاي إنسان دخل إلى عمق الخطية ممكن مرة أخرى يرجع إنسان بتولي؟ طب أمال فين تأثير الخطية وخبرة الخطية؟ الخطية بتسيب بذرة سامة أو زرع سام في قلب الإنسان وفي فكره. إزاي ده ممكن يحصل؟ في الواقع ده عمل روح الله فينا. الله هو العامل لأجل خلاصكم. إحنا لما بنسمع كلام الكتاب المقدس هي فرصة إن كل واحد فينا يقوم ويتوب ويرجع، فرصة إن كل واحد يرجع يحاسب نفسه. التوبة مش لحظة في العمر، التوبة دي حياة مستمرة. يمكن الستات هيقدروا يفهموا الكلام ده، الستات بيطبخوا لكن حضراتكم بتاكلوا على الجاهز. الست لما بتيجي تنقي أي حاجة، رز ولا فول، تبتدي تنقي الحصى الكبير. لو جالها الرز عرفت تنظفه أول مرحلة تقدر تميز الحصى الأصغر والذرات الطينة الأصغر. فدايما محدش يقول أنا توبت في الماضي، لكن التوبة هي عمل مستمر في الحياة بتاعتنا. ممكن أبتدي بالخطايا الكبيرة الواضحة اللي أنا عارف إنها تغضب الله وأنا عارف إنها خطية وفصلاني عن ربنا، ممكن أبتدي بيها مع أب اعترافي، وخطوة بخطوة أعرف أكتشف الضعفات الأصغر ثم الضعفات الأصغر ثم الضعفات الأصغر لغاية ما ربنا يسندنا بنعمته ونكون على صورته ومثاله فعلا زي ما هو دعينا للقداسة. نطلب من ربنا إن بيوتنا وشعبنا تبقى بيوت مليانة توب، وإن إحنا فعلا تبقى كنيستنا دايما زي كل زمان كنيسة تقدم صلوات وحياة قداسة فعلا تليق بالاسم العظيم اللي إحنا أخدناه، اسم ربنا يسوع المسيح، والمجد لله دائما أبديا آمين.

إن حق مولود غير مخلوق مساو للا في الجوار. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا أبي حلون أخطيت أخوتي سمحوني شليل فلوقيت
1: كيف بروش أفسي استاسيتي.

0: التي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

وتوحدنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدة أن نقابل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة.

0: حق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجد له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس قفوا
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة.
1: وإلى الشرق انظروا،
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عن قائد القضاء بل تحتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة

طرقا خالص، وانعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي حب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل

أصاد للسماوات وجلسان يبينك يا الآب رسم يوم للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحن

0: مستحقين كلنا يا سيدنا أثناء والمقدسات كطهات أنفسنا وأجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام كنيسة الله الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وجميع الأصفى الزكسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف الباب المعظم أم بطرودوس الثاني.
3: صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأم بطرودوس الثاني بابا وبطريرك ورأس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
4: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بهم على بيعتك المقدسة يرعون قاطعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
3: صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة

0: أب إن الأرثوذكسي
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر.

سنصلحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ميز يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين.

0: صغرها.
1: لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع قديسين الذين أرضوك منذ البات. آبائنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجد العذراء كل حين، والإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصادق الصادق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ويرس معلمنا ديسكوروس والقديس سنس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فمزاب والقديس أوديسيوس والقديس أوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثة 118 مكتملين بلقيا و 150 بقسطنطينية و 200 بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبلدونيوس والبر أنبابولا والثلاثة أنباء مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بإحنا سلموس أبانا ببشوي البر الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببولة أمي وحسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسيين الروميين ماكسيموس وديوماديوس والتسعة وأربعين شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كاملقس أبانا أبا دانيال الأمس أبانا أبا سيزور سقس أبانا أبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أبا سنود رئيس المتوحدين وأبا ويسا تلميذه أبانا أبا برام أسقف الفيوم والجيزة وأبونا مخيل البحيري تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أنفس عبيدك المتنيحين رأفة رسمي فضلي جيد تامر شنود شريف جورج مكرم فهمي منصور فريد فهمي إسحاق نبيل شوقي بخيت بخيت تهاني فكري سمي إلي وكل من وضع أسمائهم اليوم على المسبح. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين.

0: ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نجرأ بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خيم بخريستوس.

0: عافينا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة وحيث كثر الإثم، فلتكسر هناك نعمتك ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. اللهم حللنا وحلل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهراطقة والأمميين. أنعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا في كل مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. أرياف ما في بشايس ننجن ثوت يسمو إيرو
1: صوتيس آمين كتب نهواتي سومي تو أبوهو سيو بروس خومين
2: مين كريالاي سون كريالاي سون كريالاي سون
0: طبيعتي ساقي سفلوغي توس كيريوس يسوس خريستو سيو ثيو ساقياز مسيب

هذا والجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولت الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

صوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.